جويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقر شبيس اموش ليك تاويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش يغجر نادي